0: Welcome. أني نسيب كوكين.
1: دو تانسي. إيشوال. إسويال.
2: أهلا وسهلا.
0: أنا سكاي.
2: Bienvenido.
3: Una تي.
4: جاك تونال. تاي.